0: بحري.
1: هذا بحري.
2: هذا بحري.
3: هذا بحري.
4: هذا بحري.
5: Oh yeah.
6: أنا ديانا من بتعوى ثلاجات غسالة.
7: ثلاجات غسالة.
8: خليل المرة موازي هون.
9: أحلى الطلق.
10: أحلى الطلق.
11: أحلى الطلق.
12: هذه الشيوخ من الخليل طب زحلق زحلق.
13: مالك؟
14: مالك؟
15: صبارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صبار يعيلك ايه قصتك اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
16: هس هس هس هس هس هس
17: يلا وهس هس

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: بعد مظاهرات سبيت على الصهاينة، وكمان في هودي الولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه ان دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم اتعبد وين.
2: So last night we were in
3: Ramallah.
2: It was a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience.
3: Tomorrow we go to Nablus.
2: Yes. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
5: For me, on my set, this
2: potentially quite dramatic.
5: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
6: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين

0: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
1: Yalla.
2: Yalla.
1: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمره زار

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport.
3: They need a green ID. Green passport. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5 come with you. They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
1: Just parking,
4: yeah.
1: A lot of them work inside.
4: We work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
6: Yo, yo, yo!
7: Excuse me. With this hat, I was like...
8: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
9: Ladies and gentlemen.
10: صرخة شاوت انرجي هبنس
11: يلا جاهزين

0: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
1: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains. I'm feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
2: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
3: Yes.
4: Let's take a picture of us here.
3: Yes.
4: Haifa!
1: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
2: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
5: Yeah.
2: We'll start with Ivan, hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
1: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
2: She'll play it and be fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
5: But this is also part of nature. It's their way of reacting.
2: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
5: This
2: will be different again. So just trust.
5: حيث حكي ما هتكون ممكن يكونوا أكتر أكتر هيك. فهم عليك في
1: كتير ناس. Even in Haifa, I'm not sure
5: how the reaction will be.
1: I don't want to expect anything.
5: Yeah.
1: Just want to be here.
2: Yeah.
1: To
5: and just do the show.
2: Absolutely.
5: Yeah.
6: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. بعرض أمك يعني، وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ إجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك وانخرى. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست انا هيك، قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاب روح لغاد لأنه هاي لب المعاناة. روح عاني مع إخوتك وإخواتك الفلسطينيين. وإذ بي أنطفت ورحت مباشرة على رام الله. ألطت الحاجز بسهولة. متأسف إن ألطت الحاجز بسهولة. متأسف إن فيش عندي تصريح.

0: عطني نعير هون.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
2: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
2: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
2: نعم، كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
2: هذا الموحد عندكم.
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة.
2: يا لا أنا بس زلمة؟
1: لا لا لا لا لا لا حنا. والله ما مش
2: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
2: أنا بس زلمة؟
1: أنا مش قصدي والله العظيم.
2: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمة؟
1: أنت فاهم قصدي؟ أنا يعني
2: أنا مش فاهم قصدك. أنا مش زلمة.
1: إحنا يعني.
2: طب استنى شوي، ناخذ نفس. إيش لازم أعمل عشان أكون زلمة؟
1: مش عارف.
2: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
1: والله يمكن. امسك.
2: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش سامع؟ اه هيك.
3: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
4: أسعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
3: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو. رام
5: الله خلص،
3: مطمن. ستاند اب كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
6: ساعة ولك هديني بيت الساعة 7.
7: I'm not.

0: for me as a Palestinian artist, it's very important to perform in Jerusalem. It is the capital of our country. And it's a Kuwait. But for Palestinians in the West Bank, we cannot go there easily. It is surrounded by checkpoints and soldiers everywhere. Israeli law stops us from going there. So it's very important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: من عش الدبابين من بلاد تطلعش تشحرج في براش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباء الأسنان من عاصمة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك
3: والله هبيلي آه
1: هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونالي